بيتك مش عارف سكي ما يموجو سيسي الله شفرا اتفولا ماي بلو لترخن ماي يرمى تطوش حماك واسي ليري لاك